ايه والله ما عمرني ضليت تديري هكا والعشره اللي فوتنا. روح اخويا.